ودي خاموش سلي زمان موليكا دي يو بايللي أرمان دي جوان قصوليكا واجد دغرونو فنا مسافري خولاري دير دي يادونا قولي سمزري خولاري.

ودي خاموش سلي زمان موليكا دي وبايللي أرمان دجوان قصوليكا واجد دغرونو فنا مسافري خولاري دير دي يادونا قولي سمزري خولاري.